0: حمزة نمرة زيرو عشرة خمسة خمسة.
1: بحبك انت بحبك انت بتحب مني بتحبي ثاني بس انت جنزي بتوفر ثينك وبتانسني فبعمل هندي بطلت زني صاحبي.